كلي الحصوني في شورتي في البندو كنفكي في الشرطة نحضر الزقصة لا تصدق بلي صادق الصادق ولا حق النورداز غازلك لغي حق ما طرطور في 7-5 باش طون في الجيب حتى 5-5 فيس دو جي جو باسي طاب 5 تشاف بالي بشي

0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح لازم هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على لازم
1: What it is
2: بعد عندهم فلوس وتشوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تو اللي بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك

انا سمحت بحات لا تجري على لما لقيت غزاله بتبكي بتقول دلل يا دلال ودر الخال والعم دلل يا دلال ودر الخال.

0: ياكم
1: هذا رايع هذا رايع تماما هذا رايع حق الله ازيكم كيف لكم ازيكم

0: Hemen meşritikum ana öyle zaman la la meşritikum ezeye
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ما أقول لكم
1: هذا رائع، هذا جيد.
0: ما شفتكم
1: هذا جيد.
0: أزيكم ما شفتكم أزيكم
1: جمهوري
0: ما شفتكم.

0: إياكم.
1: هذا راية، هذا راية تماما، هذا راية حق الله. ازيكم؟ كيف لكم؟ ازيكم؟

0: je vais te com. Ah la la la, je m'en. La maman, je vais te com. Azeye. Azeye.
1: La haoui wa la quwwata illa billah. Azeye.
0: Ma aqul lakum.
1: هذا رائع، هذا هذا جيد.
0: ما شفتكم
1: هذا جيد.
0: ازيكم ما شفتكم ازيكم
1: جموري
0: ما شفتكم

0: إياكم.
1: هذا رايع، هذا رايع تماما، هذا رايع حق الله. ازيكم؟ كيف لكم؟ ازيكم؟

0: Şimdi kum. Ananı zaman. Mama şimdi kum. Azeye. Azeye.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ما أقول لكم.
1: هذا رائع. هذا جيد.
0: ما شفتكم.
1: هذا جيد.
0: أزيكم. ما شفتكم. أزيكم. ما شفتكم.